يا خايف عشقك يا خايف عشقك يا خايف. والله احنا العرب شرجي طبعنا ما نقبل الزلات معودين يمي يولي.

يقول والله أصيلة حرة وصيلة يا عالم حرة وصيلة والله حرة وصيلة فرعي وحد البيت معودين يما يولي يبوح يبوح يبوح

0: من ألف عيلة من ألف عيلة يا يما من ألف عيلة يا ول من ألف عيلة جاز الذي ما يجوز معودين يمي واللي يا بوه يا بوه يا بوه من ألف عيلة يا ويلي
1: Yo, what up, LP?
2: Yo, what up, Delphonic?
1: Nothing, man. I was on the bus the other day, man, trying to listen to my walk, man. Yeah. This motherfucker on my face trying to holler at me and shit.